0: أخذ حلقة فجس عرقة وقال
1: يا قوم اتقوا الله لا تسبوا بين حوالين وهذا الرجل قتل مسجوف علمت أنه حي.

0: سمعتم لهذا العليل رمزا؟ هوعيتم منه ركزا؟
1: فقالوا
2: لا.
1: فقال
0: إن لم يكن صوت مطفارقت فلم يجئ بعد وقت دعوه.